شكر له ناصر أدولفو لنبل لدوزورة يوشاكا نروكي نكم هيركي ووتكلي لسيسوفون لكا راديو تيتا كمواني مكولوتو وامنا بفالي وسيدي دابريو.